0: رباها ومرين
1: رباها ومرين
0: غنيس
1: تلابوسي زوج جهوفا بنلموت يا هيول رباها ومرين
0: رباها ومرين أمم ما كمل وما خير
1: أمين تاتي
0: أمين غنيس

0: صباح ومرين.
1: صباح ومرين مهند.
0: منيش.
1: مرحوم لا يغوى خوط. صباح ومرين الجزين
0: أسي. كانجي منيشو. ba hawo murren joku ya hawo ibo bebe en khatullan dira hona dikhalane ke hloletswe ku wena a u simale fumo lapo ale na hathuthe Sabaha umurin.